كل شيء مخابل تتقن خصوص قوخ آخا قيقت آخا تلاخ والآخا كيشكوخ آخا إيقت إيقن قوم آخا يابل آخا تيجخ كوخا مكتاق تقجم